0: خلي سيدو لكن جوكري كوين كوئل سالي خلا خوان شوك لي هبالقي لي كاك تو لي كاك كوين كوئل سالي خون كبلال مكوارين تنكا لخاكا غلاك لي لوك لخكا قران ساش ميزيك لي راديو والكاوة كوين كلاشال وكنا كوين كوئل سالي خون كبلال تي كوين لي كما
1: En Radio Sistema de Estaciones de Zuluzlán, nuestra misión es contribuir a la construcción del Reino de Dios. Por eso nos sentimos orgullosos de poder ofrecer a la audiencia de Verapaz programas con calidad humana y cristiana en nuestras dos frecuencias. Tezulutlán Estéreo, en 103.9 FM, con programación en español. Y Estéreo Yeradi, con programación en los idiomas quechí, achí y pocomchí, en 107.9. De esta manera llegamos cada vez más a muchos hogares, llevando